0: كلافي فلوس بزاف وحشم دلالك كغم النمزي
1: بلا مزيزي تغاز معك تكلا شمالها.